خمسون ألف وأطفالي ثمانية وتاسعهم سيأتي بعد صيف، فهل تغضب؟ سجل. أنا

أعرف أحمي ولون العين بني وميزاتي على رأسي عقال فوق كوفية وكفي صلبة كالصخر تهمش من يلامسها وعنواني أنا من قرية عزيزة.